بصني وقني وقني وقني وقني وقني وقني وقني نار تعقري وخا وقني نار القوارب تلبس.